آيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ

0: الحكيم.
1: نتري حكيم.
0: إنك أنت العزيز الحكيم.
1: ح ح حبده.
0: ح. إنك أنت العزيز الحكيم.
1: تغويه جميل الله افتح علي.
0: وقهم السيئات.
1: لو.
0: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته.
1: صحيح.
0: وذلك هو الفوز العظيم.
1: ما شاء الله.
0: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم.
1: لمقت الله.
0: لمقت الله أكبر من مقتكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: هلا جميل الله افتح عليك.
0: قالوا

0: وقيم السيئات وما تقي السيئات يومئذ فقد رحمته.
1: ما شاء الله، اللهم اجعلنا منه.
0: وذلك هو الفوز العظيم.
1: الله حقا.
0: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: الله.
0: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا.
1: الله.
0: فهل إلى خروج من سبيل.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: Bagui Ammar baca Allah
2: Fatah Ali. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ammar.
3: Sama-sama.
2: Baik, itu dia Ammar untuk pemanggil kita yang pertama Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah. No. Tenang dia dengar. No.
1: Ya,
2: insyaAllah. Baik, kita nak terus bersama-sama dengan pendengar kita yang kedua yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Siti.
2: Mak Ngah Siti, apa khabar Mak Ngah Siti?
4: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Oi, suara serak ni, puasa ke?
4: Insya Allah.
2: Dah bersedia ke Mak Ngah?
1: Sila.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah. Baik, Mak Ngah, silakan.

0: الرحيم.
1: ما شاء الله. طيب
0: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم
1: وعدتهم
0: الله أكبر. سبحان الله الحمد لله.

0: يقولون
1: إلّا مَنْ قَالُوا
0: قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ
1: تبلي وَأَحْيَيْتَ تَتِينَ يَدُ
0: وَأَحْيَيْتَ تَتِينَ وَسِلَطَنِي

0: إنك أنت العزيز الحكيم.
1: الله افتح علي.
0: وقيم السيئات.
1: Hello.
0: ومن تق
1: السيئات.
0: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته.
1: الله.
0: وذلك هو الفوز العظيم.
1: الله.
0: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر.
1: قفت له.

0: أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: الله والعياذ بالله.
0: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قالوا ربنا أمتنا
1: اثنتين قالوا ربنا أمتنا اثنتين.

0: Allora, ah, gli altri poi avrò il biglietto anche lui per Panade. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته
1: باقوه منها الله فتح عليك
0: وذلك هو الفوز.

0: أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: ما شاء الله.
0: قالوا ربنا أمتنا اثنتين قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييت

0: Wadhurri, tekan yang kedua. Ri, tekan. Macam ulang yang tu ya. Wadhurriyatihim.
1: Ulang kali Ustaz.
0: Ah, ulang yang tu. Ulang perkataan wadhurriyatihim.
1: Wadhurriyatihim.
0: Fatahallahu alaih. Elok makcik tu. Innaka.
1: Innaka antal azizul hakim.
0: Waqihimus sayyiat.
1: Waqihimul
0: masuk tu. La masuk dan sin. Syamsiah.
1: Waqihimus
0: masuk tu.
1: Waqihimus sayyiat.
0: Ah, elok tu.
1: وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَتَهُ
0: فَقَدْ رَحِمْتَهُ ميم تسب سكون
1: وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ
0: باقوي
1: وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
0: اللَّهُ
1: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَحْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ
0: يُنَادَوْنَ لَمَقَى قُلْ قُلْ
1: يُنَادَوْنَ لَمَقَى لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ
0: طوي قالوا ربنا كيت أفا طوي قالوا ربنا
1: قالوا ربنا آمن
0: أبني أبني ربنا أمت
1: قالوا ربنا أمت
0: لا أيها الفنان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قالوا سبحانك